0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش عندكم حوش اطفال ها
2: لا
1: يدكهمنا في الحوش باش يتعناو
0: وراحوا لهم
1: بركة حميدة أخذهم قاعة السلام عليكم
3: أنتم ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
4: احنا يرى حكمنا ولاد جلال
3: من وين جلال جد؟
4: احنا يا من وين جلال جد جد
5: سارحين
4: احنا
3: ايه سارحين
5: طيبك بالقهوة تشربوا
3: اه لك تخيرك زيبي تبخونا الكافي اه باش منا على عام تعبي
4: اه
3: وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
4: ان شاء الله
5: بحياة روسكم
3: ما سمعتوش بهادي
4: ما سمعنا انا نطلقت مرميد انا تتمرميد
5: انا واش عفاهمين
4: ابن الناس هنا نسمعوا في الطقال الغالي وحنا هما اللي حبس لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
3: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
4: ما جاناش حتى عبد
3: اي خاطر جيتو بعيد على الطريق بالك الناس ما وهذا اللي تنسجوا فيه تبيعوه
4: صلى يا باس
3: اه صلى
6: بون دو فو
3: تبردوا تشعلوا النار
5: اه باركوا بكري
3: وي
4: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
5: نسد لا ولا مش عارفه هو
4: عارفه وقال لي
3: اه يتسد هاي عبدي تاعها يمشي يتسدوه
6: La pluie, ça passe pas. الصوف هادي انت الصوف هادي انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
5: نخدم هنا
4: نخدموها هاك
6: اي لا تينتور
3: و الصبغه
5: نقصها نجيبو القطصه من الصوف
3: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
5: القطصه نجيبوها من الحوانيت
3: الغبره
5: الحمراء ديك والصفراء
3: و هو سي تيل كي في لا تينتور مي ال لاشيت le produit c'est pas un produit chimique c'est
5: comme bien
3: pour le colorer rouge

0: عبد القادر يحظى الله ويكون معاه. عبد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى البر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى البر اسطنبولي من تونس حتى الغرب الدولي
1: Oh!